بخضمها كعاصفة رمال تمحي أفر بعثاتها. دخلوها على البجاج مش عارفة لوين, بس عارفة انهم طلعوا ثلاثة وراجعين اتنين. وصلوا البيت رموها بعنف عالتخيط.